وإذا دوبدو بدأي هنالي بوي تتابعلا تاهي ولا إذا هو هي أهين الأكل دوبدو ولا حلو دوبدو بدأي هنالي